0: تسبحونه
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة.
1: الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحمد لله pada hari ini hari Sabtu insyaallah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf Kota Ambon untuk

0: kuntum menangkan audio telah berjudul Qur'an Islam dan ulama wa anahu insyaAllah dari bahaya pemisahkan diri dari ulama dan merupakan satu diri hadiah yang baik oleh Fadiyat Syekh Abu Muhammad Salah bin Tengkian Tush Allah Ta'ala di Qat'at Yama terjemahkan oleh Ustaz Khoik Bishayri Yassir Hafiz Allah Ta'ala dari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijri terlantas Februari 2023 Masih Badal Maghrib Sabtu di Masjid Al-Ma'ruf Qadar Pada Malukuh
1: Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أخواني في الدين فإني رحمكم الله فما أمها إن شاء الله ربكاً سيترمة داري محاضرة عندي سمبكاً عليه فضيلة الشيخ صلاح بن فتاني بن كوش أعدني حيث الله تعالى محاضرة يبدو بخضوع واستقلال من العلماء وأنه من زمات الحجرية فهي ممسكا جديد العلماء من مربعان ثلاثة جديد حجرية بلا أخوان في الدين رحمه ورحمه الله سجل جمعي سجمعي بكتا قضيط شيخ صلاح نتين كتوش أعدني حفظ الله إن الحمد لله نحمده على واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمة الله سيما مطيع الله العلي الكبير يا الله مبدئ كمتهن kepadaku untuk menyampaikan salah satu perkata dalam rangkaian daur ini yang kami memohon kepada Allah agar menjadikan daur tersebut sebagai daur yang penuh dengan barakah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberkahi segenap ikhwan yang hadir, baik ikhwan yang belajar menuntut ilmu katanya ataupun para mutabisi para asatidzah yang menyampaikan ilmu dalam dakwah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat di agamanya. Sebagaimana sungguh aku sangat berbahagia, aku sangat senang dengan pertemuan-pertemuan semacam ini yang disebutkan padanya kebaikan untuk muslimin. Dakwah ini merupakan dakwah pun dengan kebaikan bagi umat manusia kalau sekiranya mereka mengetahui, bukan dakwah yang padanya terdakan peladakan atau fans mengkafir-kafirkan dan bukan dakwah yang ekstrim ataupun dakwah yang penuh dengan penghinaan.